صوتك وأذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك إلهنا ما أشد حالنا وأعظم خطرنا فاغفر لنا واجعل طاعتك همتنا ولا تعرض بوجهك الكريم.

رحنا بسرائرنا إلى غنا كيف نعتذر إليك كيف نعتذر إليك إذا ختمت على أفواهنا ونطقت جوارحنا بكل الذي كان منا إلى غنا وقفنا ببابك سائلين وقفنا وبقيت آثامنا

والأمور كلها بيدك، أيؤمل غيرك والأمور كلها بيدك، أيطرق باب العبيد.

ترجع غيرك وخزائنك من الآن إلهنا إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ وإن لم نلذ بقدرتك فبمن نلوذ.

إلهنا، كم من ملك كريم قد صعد إليك منا بعمل قبيح، وأنت مع غناك عنا تتحبب إلينا، تتحبب إلينا، تتحبب إلينا بالنعم. إلهنا إلهنا، من علينا بأعظم طلب، من علينا بأشرف طلب، واجعلنا

فيها أحوج إليك إلهنا، لك الحمد أن بلغتنا رمضان وشرفتنا بالصيام والقيام. إلهنا لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان. إلهنا أعد علينا، أعد علينا رمضان أعواما عديدة.

هل بعد هذا القيام قيام؟ لا ندري هل بعد هذا المقام مقام؟ أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء؟ أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء؟ إلهنا من المقبول فنهني، ومن المطرود فنعزي. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هناء لا عزاء. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، نسألك يا ربنا، يا ربنا إلهنا، من لا يشكر الناس لا يشكرك، من لا يشكر الناس لا يشكرك. نسألك اللهم من كان سببا في جمعنا هذا، من بنا هذا المسجد وكان سببا

اللهم إنه أكرمنا وهو غائب عنا في قبره، فنسألك يا ربنا اللهم املأ قبره رضا.

0: لا قبره رضاه، اللهم رضه وارضه، اللهم اجعل قبره نورا وضياء، اللهم اسعده في قبره، اللهم اسعده في قبره كما اكرمنا وهو غائب عنا، اللهم احفظه في ابنائه وبناته، احفظه في ابنائه وبناته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك لاهل هذا الحي المبارك، اللهم استر عليهم في الدنيا والاخره، اللهم اصلح انفسهم واصلح ديارهم واصلح نساءهم واصلح ابناءهم واصلح اموالهم، اللهم اجزهم عنا كل خير، اللهم اجزهم عنا كل خير. اللهم ونسالك لكل من حضر جمعنا هذا من قريب او بعيد، من قريب او بعيد، اللهم حرمهم على النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: اسے روایت کیا ہے امام احمد نے.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हफ्तावार प्रोग्राम पुलिस और आवाम में आपका स्वागत है. तलहा शफ़ ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम तहियात. سامعین کرام, ہفتہ وار پروگرام پولیس اور عوام میں عموماً ہمارے یہاں وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے افسران, وابستہ افسران تشریف لاتے ہیں اور کسی ایک خاص شعبے سے جو شعبے کی جو قانونی امور ہیں اور پروسیجرز ہیں, دستیاب خدمات ہیں, اس سلسلے میں آگہی کو عام کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے, وضاحت پیش کی جاتی ہے. تو آج بھی ہم ویسے ایک خاص شعبے پر گفتگو کرنے والے ہیں اور یہ شعبہ جو ہے اس کے اثرات انسان کی صحت, عقل و شعور, خاندان کے سکون, معاشرتی رشتے, یعنی بہت ہی اہم شعبہ ہے جس کا تعلق پورے معاشرے کے امن و استحکام سے ہے. تو مسئلہ ہے منشیات اور نشہ آور اشیاء سے انسداد یا اس کا مقابلہ کے حوالے سے. سامعین کرام, اس سلسلے میں ہماری تفصیلی گفتگو ہوگی ادارہ عامہ برائے انسداد منشیات یا منشیات کے مقابلہ یا منشیات سے نمٹنے کے لیے جو ادارہ ہے, اس ادارے سے تشریف فرما ہے کیپٹن عبداللہ قاسم عسکر. تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کریں گے, ان سے ہم سوال اور ان کے جو جوابات ہیں تو یہ سارے نمٹ کر انشاءاللہ پھر آپ کو بإذن اللہ تعالیٰ یعنی اس سلسلے میں جو انہوں نے وضاحت پیش کی ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ذرا صبر و تحمل کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے, چونکہ ہمارے مہمان کی طلب تھی کہ ان کے ساتھ جو سوالات اور جوابات ہیں وہ ذرا ہم پہلے ختم کر لیتے ہیں, پھر بإذن اللہ تعالیٰ ان جوابات کی وضاحت انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. يسعدنا أن نرحب بكم سيادة النقيب عبد الله قاسم عسكر من إدارة العامة لمكافحة المخدرات. يا هلا وسهلا ومرحبا بكم معنا سيادة النقيب عبد الله قاسم عسكر في برنامج الشرطة والعوام.
1: أهلا وسهلا أستاذ طلحة, سعيد بوجودي معك لهذا اليوم وسعيد بأن ألتقي جمهور إذاعة الأردو وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة تفيد إن شاء الله المستمعين في إذاعة الأردو
0: بإذن الله تعالى. ونشكركم على تلبية الدعوة, الله يسلمك. سيادة النقيب عبد الله قاسم عسكر من إدارة العامة لمكافحة المخدرات, موضوعنا اليوم يجمع بين التوعية والوقاية والمسؤولية القانونية والمجتمعية, فنبدأ بصورة عامة, يعني ما أبرز الرسائل التوعوية التي ينبغي يعرفها الجمهور حول مخاطر المخدرات والمسكرات, يعني وكيف يتعامل القانون في دولة قطر مع المخدرات والمؤثرات العقلية؟
1: فيما يتعلق في موضوع المخدرات, فموضوع المخدرات هو موضوع عالمي ومنتشر طبعا في جميع دول العالم. جميع دول العالم تعاني من قضية المخدرات سواء فيما يتعلق بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الجلب أو التجارة أو غيرها. فيما يتعلق في مسألة خطورة موضوع المخدرات فهو يتوقف على عدة منحنيات ومستويات, فعلى مستوى الفرد, على مستوى الأسرة, على مستوى المجتمع, وينعكس هذا بطبيعة الحال على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع الأمني, كذلك يساهم بطريقة كبيرة في تدهور الوضع دائما في هذه المجتمعات بحكم أنها تسبب الكثير من المشاكل الأمنية والمشاكل الأسرية والجنائية والقانونية. أما الموقف القانون أو القانون القطري فيما يتعلق بمجال المخدرات فقد وضع المشرع في عين الاعتبار الكثير من القضايا أو فيما يتعلق مجال المخدرات من ناحية القوانين والتنظيم, وطبعا لخطورة المخدرات على أمن وسائل المجتمع, فقد وضع على جميع صور الاتصال بموضوع المخدرات من تهريب أو جلب أو تجارة أو تصنيع أو زراعة وغيره, كعقوبة تصل إلى حد الإعدام لعملة التهريب أو التجارة أو الجلب. كذلك وضع عقوبة مشددة بالنسبة للتجارة قد تصل كذلك إلى الحبس المؤبد أو من 10 إلى 20 سنة. كذلك وضع عقوبة على حيازتها والتي تصل إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وكذلك وضع عقوبة على المتعاطي والتي تصل أو يصل الحبس إلى من 6 أشهر إلى 3 سنوات. ولكن دائما نؤكد أن العودة إلى موقع وزارة الداخلية وموقع الميزان يساهم بطريقة كبيرة في معرفة أهم القوانين ومستحدثاته في ما يتعلق مجال المخدرات.
0: جميل جميل، نشكركم على هذا التوضيح. ننتقل إلى المحور التالي سيادة النقيب. من المواقف التي قد تبدو للبعض بسيطة، يعني يطلب شخص من مسافر حمل حقيبة والطرد أو أمانة معه إلى قطر، فنبي منكم بخصوص توضح لفكرة يعني حمل أمتعة وبضائع الآخرين، ماذا توجهونه؟
1: دائما نأكد للسادة المسافرين سواء القادمين أو المغادرين بالتأكد من نوع الأمتعة أو نوع المواد المحمولة، سواء كانت على شكل هدايا أو على شكل طلبات أو غيره. كذلك دائما نوجه بعدم أخذ أغراض الآخرين بطريقة أساسية ورئيسية، لأن قد تكون أحيانا من خلال التفتيش والبحث قد لا تجدها بصورة سريعة، أحيانا في في في بعض هذه الأماكن تكون مخبى بطريقة يعني ممتازة. كثير من الناس مثلا فيما يتعلق بحمل بعض الأدوية أو فيما يتعلق بعض المتطلبات قد لا تكون موجودة أحيانا، ولكن يأخذها دون مثلا والوضع في عين الاعتبار أن يضع عليه مثلا الاسم كاملا، مدة الاستعمال،

0: قد تكون مسموحة متداولة في الدولة القادمة منها ولكن غير مسموحة في دولة قطر. لابد أن يبين ويبرز تلك الأدوية حال وصوله أو قبل وصوله كذلك أفضل في حال أنه يستعملها سواء كانت لأغراض طبية أو غيرها. كذلك يعني دائما نذكر السادة المسافرين بالابتعاد عن أي حمل أغراض لأن في حالة إنكارها ما رح يساهم الموضوع بطريقة مناسبة في حلها.
1: الواحد ممكن يتساهل ويحس أنه بس أنا حملت ليش أنا بكون مذنب.
0: بالضبط, لأن في كل الأحوال
1: هو المسؤول
0: يعني. هو المسؤول ووجدت عنده فهو يتحمل كامل المسؤولية.
1: جميل جميل. ننتقل ربما نؤكد بما قلت في الفقرات يعني السابقة بخصوص عقوبة تعاطي المخدرات والمسكرات, يعني ربما أكثر تحديدا توضح لنا مرة ثانية ما العقوبات والغرامات التي قد تترتب على تعاطي المخدرات والمسكرات في دولة قطر.
0: بالنسبة فيما يتعلق بالاتجار أو التهريب أو الجل فقد تصل الإعدام أو الحبس المؤبد أو قد من 10 إلى 20 سنة, هذا فيما يتعلق بالتجارة والجلب والتهريب. أما فيما يتعلق في حيازتها فتصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات.
1: من 3 إلى 7 سنوات.
0: نعم. أما فيما يتعلق بعض قضية التعاطي فهو الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
1: النقطة اللي ذكرت قبل التعاطي يعني إيش؟ الحيازة.
0: الحيازة أو التهريب أو التجارة.
1: اوكي اوكي اوكي تمام. اذا ننتقل الى الفقره التاليه ايضا متعلقه ب تمام ذكرت الموضوع ترويج المبيع المخدرات. فبخصوص يعني توعيه الجمهور يعني هناك جانب قد لا ينتبه اليه بعض افراد الجمهور, شخص يسكن مع اشخاص يتعاطوا المخدرات ويروجون لها, بماذا توجهون لهم يعني؟
0: طبعا دائما نؤكد أن تواجد الشخص في المكان الخاطئ أو المشبوه يسبب له الكثير من المشاكل. دائما ننصح عدم التواجد أو الوجود في الأماكن المشبوهة أو الخطرة. كذلك لابد من أن يقوم بعملية التبليغ, وعملية التبليغ هذه هي لسلامة المجتمع وسلامة الساكنين والقاطنين ومن حولهم, لأن الارتدادات أحيانا أو المخالفات قد تشمل المعنيين نعم في الموضوع ولكن وجودك كذلك قد يسبب لك كثير من الإشكاليات.
1: جميل جميل جميل. ننتقل للفقرة التالية هو كيفية الإبلاغ عن التعاطي والترويج, يعني إذا علم أحد يعني أن في حالة مشبوهة حول حالة تعاطي أو حالة نشاط يعني يتعلق بترويج المخدرات, فما الطريقة الصحيحة للإبلاغ؟
0: طبعا احنا كإدارة عامة المخدرات وزارة الداخلية موفرين جميع قنوات التواصل والاتصال, سواء من خلال مثلا رقم الهاتف الذي هو على مدار الساعة طيلة الأسبوع على رقم 2 3 4 7 0 0 0 0, أو من خلال الإيميل أو من خلال موقع وزارة الداخلية أو من خلال كذلك مطراش, خدمة مطراش كذلك متوفر فيه القدرة على الاتصال والتواصل سواء كان للاستفسار أو للإبلاغ أو للملاحظة أو أيا يكن متوفر في منصة مطراش أو تطبيق مطراش معنا صح.
1: طيب سيد النقيب عبد الله قاسم عسكر من العام لمكافحة المخدرات, ننتقل للمحور التالي, ننتقل من جانب المكافحة والعقوبة إلى جانب العلاج والإنقاذ, يعني إذا أدرك الشخص المدمن خطورة يعني هذا الشيء واللي قاعد يتعاطى وأراد من تلقاء نفسه من نفسه يعني أنه يسلم, فإيش الإجراءات والضمانات المتاحة له للحصول على العلاج والتأهل؟
0: كل من تقدم للطلب للعلاج أو عفوا لكل من تقدم لقضية فيما يتعلق أن المخدرات تقوم لدى العام مكافحة المخدرات بعلاج الموضوع بطريقة سرية وكذلك مساعدته للتخلص من هذه المسألة بطرق وأساليب جديدة ومتطورة وحديثة,
1: يعني ما بينكشف أمره يعني أكيد يعني
0: ما في دواعي للكشف في كل الأحوال في أعتقد في جميع الأماكن يعني
1: صحيح صحيح.
0: من قام بتقديم يعني نفسه ومحاولة يعني علاج الموضوع فإحنا نقوم بمساعدته.
1: جميل جميل. مشكورين على هذه الخدمة وسامعين الكرام. أب

0: ہماری گفتگو تقریباً ان کے ساتھ جتنے پوائنٹس پر ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں. اوورال ہم ایک لاسٹ کوشچن ان سے کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں سے انشاءاللہ اس کی انہوں جو وضاحت پیش کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو چلیں آخری سوال کر لیتا ہوں, ذرا صبر و تحمل کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیے. سیادت النقیب عبداللہ قاسم عسکر من ادارة العامة لمكافحة المخدرات, ننتقل الى المحور الاخير يتعرض بخصوص يعني بصورة اوسع يعني دور الادارة العامة لمكافحة المخدرات او الخدمات المقدمة للجمهور بصفة عامة.
1: طبعا نقدم كثير من الخدمات في الإدارة العامة للمخدرات من خلال المعارض والفعاليات والمحاضرات ومشاركة الجمهور جميع الطيافة وطبقات المجتمع الموجودة فيما يتعلق بالأعمار السنية أو الفئات السنية, كذلك الجاليات في أيام الأعياد وأيام المناسبات نقوم بتقديم المحاضرات, كذلك نقدم النصائح والإرشادات وكيفية التعامل مع مثل هذه المواضيع سواء من ناحية قانونية أو من ناحية تثقيفية أو توعوية, عملية وآلية التواصل كذلك نقوم بتوفيرها, كذلك نطرح بعض الأسئلة التثقيفية للجمهور ومن خلال مشاركتهم وتقديم كذلك أنواع متعددة تساهم بطريقة أو بأخرى في تعزيز الوعي عند الجمهور.
0: جميل جميل, بصراحة خدمة جبارة ومشكورين بدوركم ودور وزارة الداخلية. نصيحة أخيرة يعني يعني من خلال خبرتكم وتجربتكم في هذا المجال للمكافحة, ماذا تنصحون بالجمهور؟
1: طبعا احنا عندنا مجموعة كبيرة من النصائح ولكن راح نحاول نختصرها.
0: جميل.
1: من أهم النصائح أن عدم جلب مواد أو أي أو حمل أغراض الآخرين خلال السفر. كذلك لابد من معرفة القوانين والأنظمة في دولة قطر. كذلك لابد أن كل من يحضر أدوية خاصة فيه أن تكون أوراق من جهة معتمدة ويحمل فيها المعلومات الأساسية والمهمة مثل الاسم والدواعي الاستعمال, كذلك مدة الاستعمال, كذلك لابد من عرضها على رجال الأمن والمختصين عند وصول الدولة. كذلك ننوه أن الأدوية متوفرة في دولة قطر ومؤسسة حمد الطبية توفرها مشكورة. الكثير يستطيع أن يتواصل للتأكد من وجود هذه الأدوية من دون الاضطرار أو جلبها من الخارج
0: والتعرض للمساءلة.
1: في تعرض للمساءلة قد تكون هي تكون متوفرة بشكل عام موجودة. كذلك دائما ننصحهم بالابتعاد عن الأصدقاء السوء, الأماكن المشبوهة. دائما ننوه ونؤكد أن ألا يكون هناك تردد في الإبلاغ عن أي جريمة أو مشاهدة أي ملاحظات أمنية, لأن الأمن هي مسؤولية مشتركة تحملها الجميع. ذكرنا في بداية الكلام أن قد تكون بعض الأدوية أو بعض المواد قد تكون مسموحة في بعض الدول ولكن لا تكون مسموحة مثلا في دولة قطر, فلابد من التأكد بمثل هذه النقاط والمواضيع. كذلك التعرف على قوانين وإجراءات المخدرات من خلال زيارة موقع الميزان أو موقع وزارة الداخلية أو موقع مكافحة المخدرات, فيها كثير من التبيان لمسألة المخالفات والقوانين والأنظمة والإجراءات. كذلك دائما ما ننصح أن المخدرات لا تتوقف على الفرد ولكن تتوقف على الأسرة وعلى المجتمع, فهي ارتداداتها كبيرة جدا. ندعوهم دائما للتواصل معنا من خلال أرقام الهواتف أو من خلال المطراش أو من خلال الإيميل, ونؤكد دائما أن التعامل مع هذه المواضيع تكون بسرية تامة. أخيرا نؤكد أن أمن وسلامة المجتمع مسؤولية مشتركة ترقى على عاتق الجميع.
0: مشكور سيادة النقيب عبد الله قاسم عسكر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على ما تفضلتم من معلومات وتوضيحات مهمة حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وأيضا الجوانب القانونية وما إلى ذلك. مشكورين وشكرا على تواجدكم معنا في استوديو إذاعة قطر الأردية. الله يسلمكم.
1: شكرا لكم.
0: شكر الله سعيكم وبارك الله فيكم. سامعين الكرام بإذن الله تعالى ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ روبرو ہوں گے اور آپ سے انشاءاللہ جو بھی انہوں نے وضاحت پیش کی ہے میں شیئر کروں گا, تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.